0: جديد من راديو يلا من راديو يلا
1: فشر غير حدا تحكي يا خدا وبعيونه تحلى

العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز للأنباء، أهلا بكم. يعقد المجلس البلدي لمدينة ستوكهولم اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث تداعيات شبهات الاحتيال الانتخابي في منطقة يارفا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت بلدية العاصمة ببلاغ للشرطة الأسبوع الماضي حول وجود اشتباه بتلاعب في الأصوات، ما دفع السلطات لفتح تحقيق جنائي أولي في القضية. سياسيا، أغلقت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاندرينفيست الباب نهائيا أمام أي تشكيلة حكومية يحظى فيها حزب ديمقراطي السويد بأي نفوذ سياسي. وأكدت رينفيست أن حزبها لن يخضع لأي مغريات لدعم زعيم حزب المعتدلين إلف كريسترسون الذي ينتظر تكليفه رسميا بمهمة بحث تشكيل الحكومة إثر انسحاب ماجدالين أندرسون صباح البارحة، مشددة على رفضها لأي حكومة تعتمد على دعم اليمين. في المقابل، صعد زعيم حزب ديمقراطي السويد أوكيسون من سقف مطالبه، مشددا على أن حزبه لن يقبل بتمرير أي حكومة بقيادة المعتدلين ما لم يكن مشاركا بمقاعد وزارية بشكل مباشر. عسكريا، أقرت القوات المسلحة بما جاء في تقرير مكتب التدقيق الوطني من انتقادات بشأن وجود قصور في القطاع اللوجستي والرعاية الصحية وإدارة الموارد. وأكد رئيس هيئة الأركان أن الجيش تقبل هذه الملاحظات بإيجابية وبدأ بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها بما يضمن تحسين الأداء وتلبية المطالب الوطنية ومهام حلف شمال الأطلسي. إلى سكوني، حيث تتجه إدارة المقاطعة لإقرار منع اصطحاب الدراجات الهوائية على متن قطارات أوريسوند وبوكاتوغن خلال ساعات الذروة. ووفقا للمقترح، سيطبق الحظر خلال أيام العمل الأسبوعية بين الساعتين 6:00 و9:00 صباحا و6:30 مساء. من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة النقل العام أن استمرار ارتفاع عدد المسافرين بفعل تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية إلى النصف جعل الدراجات تستحوذ على مساحات حيوية يحتاجها الركاب. ومن المرتقب أن تحسم لجنة النقل قرارها نهاية الأسبوع المقبل ليدخل الحظر حيز التنفيذ مطلع نوفمبر القادم في حال اعتماده. ختام الموجز، واصلت الكورونا السويدية تراجعها الملحوظ أمام العملات الرئيسية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10 كورونات للمرة الأولى منذ شهر أبريل من عام 2025، كما ارتفع سعر صرف اليورو ليبلغ 11 كورونا و35 أوري، وهو أدنى مستوى تبلغه الكورونا مقابل العملة الأوروبية منذ فبراير من العام ذاته. ويأتي هذا التراجع مدفوعا بالارتفاع العالمي المستمر في أسعار الفائدة، مما جعل السندات الأجنبية أكثر جاذبية للمستثمرين وأدى إلى حركة بيع للأوراق المالية السويدية أضعفت قيمة العملة المحلية. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: إعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Let's get this started.
1: راديو يلا.
0: راديو يلا معك على طول وين ما كنت.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. رفضت زعيمة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون رفضت مطلب زعيم حزب ديمقراطي السويدي ميوكسون بإجبارها على خوض تصويت على منصب رئيس الوزراء بدلا من نقل مهمة تشكيل الحكومة لشخصية أخرى. وتركت أندرسون حسم هذا الأمر لرئيس البرلمان مبررة رفضها لتولي المهمة في الوقت الراهن بما شهدته جلسة الأمس. وأوضحت أن تصويت حزب اليسار لصالح مرشح المعتدلين لرئاسة البرلمان بدلا من مرشح حزبها يجعل من المنطقي أن يتحمل أحد هذين الحزبين مسؤولية محاولة تشكيل الحكومة الجديدة. على جانب آخر، جددت زعيمة حزب اليسار نوشي دوغوستر دعوتها لأحزاب الكتلة الحمراء والخضراء للتفاوض لتشكيل الحكومة، مؤكدة أن نجاح هذا المسار مرهون بموافقة حزب الوسط على التعاون مع بقية الأحزاب. وفي سياق متصل، دفعت دادغوستر عن قرار حزبها بدعم أندرياس نولن لرئاسة البرلمان، وهو الموقف الذي أثار غضب الاشتراكيين الديمقراطيين مبررة ذلك بالحاجة إلى شخصية محايدة تستند لخبرة طويلة في حل الأزمات السياسية المعقدة. أما إلى حزب الوسط والذي أغلق الباب نهائيا أمام أي تشكيلة حكومية يحظى فيها حزب ديمقراطي السويد بأي نفوذ سياسي، وأكدت زعيمة الحزب إليزابيث تاندرينغفيست أن حزبها لن يخضع لأي مغريات لدعم زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون الذي ينتظر تكليفه رسميا بمهمة بحث تشكيل الحكومة إثر انسحاب ماجدالينا أندرسون صباح البارحة، مشددة على رفضها لأي حكومة تعتمد على دعم اليمين. أما على صعيد آخر، تتجه إدارة مقاطعة سكوني لإقرار منع اصطحاب الدراجات الهوائية على متن قطارات أوريسوند وبوغاتوغن خلال ساعات الذروة، ووفقا للمقترح سيطبق الحظر خلال أيام العمل الأسبوعية بين الساعتين 6:00 و9:00 صباحا و3:00 و6:00 مساء. من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة النقل العام أن استمرار ارتفاع عدد المسافرين بفعل تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية إلى النصف جعل الدراجات تستحوذ على مساحات كبيرة يحتاجها الركاب. ومن المرتقب أن تحسم لجنة النقل قرارها نهاية الأسبوع المقبل ليدخل الحظر حيز التنفيذ مطلع نوفمبر القادم في حال اعتماده. ختام الموجز، وصلت الكورونا تراجعها الملحوظ أمام العملات الرئيسية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10 كورونات للمرة الأولى منذ شهر أبريل من عام 2025، كما ارتفع سعر صرف اليورو ليبلغ 11 كورونا و35 أوري، وهو أدنى مستوى تبلغه الكورونا مقابل العملة الأوروبية منذ فبراير من العام ذاته. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Alright, here we go. Go.
5: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
0: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا، هوا راديو يلا، راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. رفضت زعيمة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون رفضت مطلب زعيم حزب ديمقراطي السويدي ميوكسون بإجبارها على خوض تصويت على منصب رئيس الوزراء بدلا من نقل مهمة تشكيل الحكومة لشخصية أخرى. وتركت أندرسون حسم هذا الأمر لرئيس البرلمان مبررة رفضها لتولي المهمة في الوقت الراهن بما شهدته جلسة الأمس. وأوضحت أن تصويت حزب اليسار لصالح مرشح المعتدلين لرئاسة البرلمان بدلا من مرشح حزبها يجعل من المنطقي أن يتحمل أحد هذين الحزبين مسؤولية محاولة تشكيل الحكومة الجديدة. على جانب الآخر، جددت زعيمة حزب اليسار نوشي دادغوستر دعوتها لأحزاب الكتلة الحمراء والخضراء للتفاوض لتشكيل الحكومة، مؤكدة أن نجاح هذا المسار مرهون بموافقة حزب الوسط على التعاون مع بقية الأحزاب. وفي سياق متصل، دفعت دادغوستر عن قرار حزبها بدعم أندرياس نولن لرئاسة البرلمان، وهو الموقف الذي أثار غضب الاشتراكيين الديمقراطيين مبررة ذلك بالحاجة إلى شخصية محايدة تستند لخبرة طويلة في حل الأزمات السياسية المعقدة. أما إلى حزب الوسط والذي أغلق الباب نهائيا أمام أي تشكيلة حكومية يحظى فيها حزب ديمقراطي السويد بأي نفوذ سياسي، وأكدت زعيمة الحزب إليزابيث تاندرينغفيست أن حزبها لن يخضع لأي مغريات لدعم زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون الذي ينتظر تكليفه رسميا بمهمة بحث تشكيل الحكومة إثر انسحاب ماجدالينا أندرسون صباح البارحة، مشددة على رفضها لأي حكومة تعتمد على دعم اليمين. أما على صعيد آخر، تتجه إدارة مقاطعة سكوني لإقرار منع اصطحاب الدراجات الهوائية على متن قطارات أوريسوند وبوغاتوغن خلال ساعات الذروة. ووفقا للمقترح، سيطبق الحظر خلال أيام العمل الأسبوعية بين الساعتين 6:00 و9:00 صباحا و3:00 و6:00 مساء. من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة النقل العام أن استمرار ارتفاع عدد المسافرين بفعل تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية إلى النصف جعل الدراجات تستحوذ على مساحات كبيرة يحتاجها الركاب. ومن المرتقب أن تحسم لجنة النقل قرارها نهاية الأسبوع المقبل ليدخل الحظر حيز التنفيذ مطلع نوفمبر القادم في حال اعتماده. ختام الموجز. وصلت الكورونا تراجعها الملحوظ أمام العملات الرئيسية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10 كورونات للمرة الأولى منذ شهر أبريل من عام 2025، كما ارتفع سعر صرف اليورو ليبلغ 11 كورونا و35 أوره، وهو أدنى مستوى تبلغه الكورونا مقابل العملة الأوروبية منذ فبراير من العام ذاته. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ.

0: يلا.
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: إلى مستمعين ومتابعين راديو يلا أهلا بكم.

وعيونها بريئة بتقول الحقيقة، ويا ويلي رنت خلخالة بتعزف موسيقى.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.